جويت لسوران علي پوربو ككتبك لباري تونا باقتي مندالاني بوخينديوا كيوسفين سون سترام نسيويتي وانا كان يكتبك مروي ليندمان كشاويتي تكنيك سيمون سموش ترهنريش آنا صوفيا اكسلسونا ياري داري ترهنر بوزماني كردي محمود بو